0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.